خ برق ديوس خانو يا خوم بريفيليجيو تشقيت شي لو كوخ بيخ ماس ان سون سامابلس اوغارس ديوس كي شانو بنديسير ان استا تا